0: بتر وتم لسر من أوتي بموسيقى يا قر إيوه يا رمتين بن درست يا كم وموافقتي دايك وباب شال لسر من
1: كاري كي جرام بو زور كسبي جرام بو كشكي خاصة من ثلاث خين كاري كانوا باور بي وابزام استكوزيدا خوي مال بمال قرابشن خين كاري كانا لك السكاري إذني ورقرت

0: زيد با مستاجان شوني شكر باشي صحتي باشا بيري دكين زور بخوا من قليم لك اللي كوت يعني ليري براستي زور مبيرة كردي حزيش مكروكو يا دوريكي جاران بيكو دانشين باسي كون بكين باسي تيبا كمان بكين
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: ما مستا اگر وقت تيا باسي كي تيبا كبكيكا

0: باس اوي كمن بعث لاي بردم لبروي بعث وتاري بعث منيخنا ولا سر هيني بعث نيروشتم كلاهن بردم اتر امتي باور دور دا بداخوا و كتكانيش همو كتاني او هنا بون هيني بعد سليماني كتان زيرك بون همو لقل تيبا كشا ايخن همو يان درتون تونا كلية روشتن بملا بولا والدور دا تيبا كا بداخوا نما
1: هو كاركان زورن بو تشوالي هاو بو اقاريا روي بو ام تيبا

0: قرصك.
1: بلا
0: جاكرا وي دايكا
1: نابد با دايك دايك زور زور تايبتا
0: اشي لما دايكي تويا
1: بلا
0: اي خواي قورا دايكا بو تمام ديشكا ان شاء الله
1: زور زور سباس
0: شو اللي صار خوشكي قورا
1: خوشي قورا راسا دايك دايكي دوا ما بلا مهز جاكي دايك ناقلتا
0: خوش كسا جاكي دايك ناقلتا
1: نا دايك حموش يعني منا
0: متأشيد هروا
1: اي دايك حموش يعني منا
0: خواي قورا دايكا بو بيلا يا اخوا شو اللي صار خوشك
1: والله
0: نازل بس دايك تايبته دايك تايبته دايك نايتيه
1: صبرية
0: خاتو صبرية صلاو لابا
1: صلاو لابا
0: شون يا خوالا
1: عم
0: كسبر يزو زور زوري خوشي
1: والله من زور زور مخوشي تاي منو نوري تاوما
0: يا خوالا سلامت بي حظي يكامي غريك برا ولا قالي

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا دكم لورزششدا توشاياني راسيت

0: فني بيت يعني لبابتي ياسا وبابتي دستور للسياسة دركوين باب دين كاكا أوا إشي مياو دقال إنغو أويا أوان بغدا صح أوان حمونا كان صحي حكمة تريم لكان حكمة إشي أوركا بابتي سياسية شان دي قولاتاني زغد كان تل يعني سياسي بدأ أخوه هندك كسيش هنا ككردن أو كمشين كان بناوي كردن يعني لو يكبا لبغدا موجودن كأوانج دسيان هي دقل هندك لا يانو هندك نا حقكاني لهريم كردستاني أما نالين أما كردستان توابق كمو كورتينية يعني أما ملايكاتي نا بتأكيد أو إشي نورمالي كحكمتك إيش دكاد يعني دامو دسجي بتأكيد كمو كورتية بس نبو شكلي أو برادران أو ركا كبدنجي كورت لبغدان أو ركا دجاتي كردستان كان هريم دكان يعني دجاتي يكلي يعني سياسي دكان
1: ولای کاک شیوانی حقیقت ده یعنی میخوام آشنانه با میدانیم بینیم من دلیام ایست تاکی که امهریمی کردستانه یک هفته لو زیقار و لو دیوانی و لو حل و نجف و کربلا نه حیاتو چکه همون دیوانه که ابد شونه لای خوان سپاز بخواد شونه به همو کم و کرتیانی که همو سرنجتی بینیانش که همانه لسری ولی من بیتر دو خ کوایلیاتو ولی چی ولی روی زمان رجبه یا هر چی کی پیدلین کار ما کوتو توی که به چهارکین لبغداد رزق و روزی خلق کمان بیت ول بغداد و بازار کن من بوجن ریت و مچ خور کن من گرفانی آپر بی پیتان وای لکوی گشتی و باز ل پروسی نوسی نو و آماده کنی رش نوسی بود جبینی خودی علی زیدی او کسر وزیرانی را حتما کم حکومتی درست کردو که لگل این سیاست کن دا کوب تو حتما بالینی کاملا گشتی پیداون بتایبت بلاین کردستان کانی هریمی کردستان پیدوای علی زیدی لهندک بالینی دا و کسر وزیران کانی پیشو پاشگز دبی تو یا خود نام تکنوکرات رو پابندی هندک لو بالینانه دبی که بسر کرده اتی سیاسی کردی دا
0: او کشه بردواما بینی کرد و بینی بابلین چارچوی همه هنگی یعنی پیشی برس علی زیدی که او کابینه پیک بید رکوتنک هیا بارز کاک نیچروان بارزانی سر و کریم واجو کردیه دگل چارچوی همانگی کنی نریان بارز حجی هادی عامریه اول چندین حکمت پیگ بید و چندین او خالانی که ریکوتن دکریتو بس بدا خوجی بجی ناکرید او بارز علی زیدی طبعا اکید اما وکو پارتی دموکرات کردستان پاپشتی تاو لبو حکمتی بارز علی زیدی نا بس بین سر حقیقت علی زیدی او لچارچوی همانگی هاتیه یعنی سیاستی او ليانا سياسي او يعني او مكوني بريغ او رشي عجبه جلكات اما بخوم ك يعني لبغدان شاندين صاله شاندين كسكهاتيا سروق وزيران بدايتي تفاهمي باش هيا عندك ركوتيني باش لركانه بس دواي دغريتو سر سياستي او ركا كدبينين تشارشي هوانجي دغل هريمي كردستان يعني من اشارته بين دبابتي بانزين او كشمان كه يعني اخر تش حكمتي هريم وشاندي هريم قلتي بابا 5000 تن ديني تش تن دويت بس وضع هريم كل سنه وكو بارز كان او حتى او ركج بجانا كد يعني او بابا تانا بابت شي سياسيه كاك بجانا من نايتم دوباره بكو يعني بلين والله او لا برخويان يعني لا بارتي اللي ركان بس براستي او بابت شي سياسيه يعني شاندي حكمتي هريم خولت بارتي بتنيني اللي يعني سياسيه هي كتي حموتي ذا
1: واي راست
0: اخر كوبنو بي مانغوت يا كاك ستاند ويت 5000 تن دويت يعني معقول يتوب مليون و100000 32 مليون برميل يعني 29 مليون برميل دو خوازي ل 5000 6 مليون 7 مليون برميل لبو اول شهر كي شيء بغداد متعمد لقال حكمتنا لقال هريمي كردستان ك بانزين وكو هريم وكو بارزغا كان دي نبيل كاكا رومان روجانا وكو بارزغا كان بنل حلبشا سليماني هاولير دوغزان جماري سياريان شندا بشكيان شندا راسو خلوان بنل او يعني شنكت زياد بكن او 5000 او يعني شنكت اجي او انا بردوام اما اريد بنو كبريس علي زيدي حزيليه وكو شخص كهاوكار حكومه هريم كردستان من هاوكار هريم كردستان خلق كرد بيد لي كان بس اوش فشار لسيري اوش ناتوايت حمبري اريكاني بخوي كبري اريكان بداتو كهاوكار بيد لي ركانه اوش اكيد التزامات حمو حفته دو شمان كوبنوي شوارشيو ما هنجي هيا اما اورك دبينين باداخو كما وكو كرد انجمن مانيه يعني بهر ناويك بيد كبتواني حفتانا يعني هر بازر رجع يمان جاري كوبن هوي تو او كشاكاني لهريم كردستاني يعني نقل بغداها يكا بيكوا بيك هل بيستو دقل بغداد قفتو من أو ما فكاني كيد مانو دبيت هل بيستو هم إلا برامر يعني معقول يوم بردوام أو ظلمي لبغداد لسر هريم دكريد أما بحس هريم كردستان كينو أماش كا كردي ناوچكاني درو هريمي كردستان مادي سطو تشل أما لموصل أوروك الزيات اللي مليون كرد مان هي هلش لا بعاجة وقحطانية بقروا حتى كاتبية لاي مخمورة أماش كشيشة من زوري أماش كردة كان ليرة هي لكركوكي لديالي لصلاح الدين هي أماش بيوسي ماني بابال بشتي هريمي كردستان حكمتي هريم وادا من أو غدري وظلمي لا لا لزاوية كاني كركوكا لاي موصلة لا ديالي ولا أواج دبيت أماش وكو هريمي كردستان كابيبنا يك باكيش بيكو كداعي ما فكاني كرد لحمي ناوشكاني كرد بكين العراق
1: وكو كوتا پرسيار مالا كاك شيروان اسا تاو امشانده بريار جاري كتير بچيتو بغدا اتر قصي كوتاي لسر بابت يقلائك نوي بشبو جي هريمي كردستان بكري دزانم شانده كزور تكنيكين زور فنين زور شارزان بالام اگر پالپشتيكي بهزي سياسيان نبه راد به رنگا با گری کی زور خوانه خواسته به دزبطال بگرنو توش هاورای لگل ما که دبیت هاوشانی امشانده تکنیکی و هنریانه شانده کی بالای حزبی بچه تبه برمونه کاغ مسعود بچه کاغ مسرور بچه کاغ نچیروان بچه کاغ بافل بچه کاغ قوبت بچه یعنی رنگ کشکان بم کاکانه چاره سر بگره
0: طبعا اگل سر شاندی حکومتی هریما اول سر خوان حمویان کردیا هم يعني بأمانة توا يعني خال كلا هولير كوبونو مان كردو لبغداش أوان مان ديتيا دوبارة دا كما أو بابتا بابتيش سياسية يعني أود بنين كا أو بريزا وزيري داراي سر بصاروتي حكمة كان نزيكترين كسا كشقامي لكردستان بناو حكيم هيا بس دا بنين يعني نزان أو في الشاركة لسر هريم أو كابراي ما بس ديتيا أمن يعني وكو خوم أجر بسيار بمندك يا من حز يعني أكيد صرح حكومة وجيجر صرح حكومة بابتك بابت شيء سياسي حكومتية يعني أويك بارتي ويكاتي يعني كبيكوس صرح حكومة وجيجر كي أجر سرداني بغداد بكانوا اللي يعني سياسي لسر بابتي بوجا زور جرنجا بتأكيد جوران كاريك دكريد لسر أو خالاني كانا كوكي هيك جرنجن بو ما فكاني أو شايست داراي هرمی کودستان که لناو بود جهای اوی اوی که دبینیم او باشترین سردان دبید بو سروک و جگرکی بتاکید لبو بغدا و گفتگو بکریتو دگر شاندی حکمت هرمی کودستانو او چند خالکان های دوائی اوی که پسند بکریتو لپرلمانش امش که بتوانی هند گواستنو بکن یعنی که هاو کار بین دگل لجنه دارایی و دگل او پینجو هش کردی که یک پیکو با یک دن بتوان مافکانی خومان بینو وخاص تایبت که مانگانه موچه خوران که سر مانگان وکو حمو موچه خوران عراق و ببی گرفت و ببی کشه سیاسی هر کسی که موچه خوی ما فکانی خوی ولگریت
1: زور سپاس تکم سپاس با برس شیروان دو بردانی اندامی انجمنی نینران عراق که میوانی کنالش بی سپاس که شیروان
0: زور سپاس
1: انجمنی نوێنەران عراق روژی پێنجشەمی بۆ دەنگدان لەسەر تەواوکردنی کابینەکەی علی زەیدی دانا و بڕیارە تێیدا جگە لە دەنگدان لەسەر ئەو نە وەزارەتەی کە لە پێشتردا بەهۆی ڕێکنەکەوتنی لایەنەکان لەسەر بەربژێرەکانی دەنگیان لەسەر نەدراوە دەنگ با سێ وەزارەتی نوێش بدرێ کازم شەمەری ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەران عراق با ڕۆژنامەی سەباحی ڕاگەیاندووە لە دانیشتنی ڕۆژی پێنجشەمەدا دەنگ لەسەر نۆ وەزارەت و ئەو سێ وەزارەتی دیکەی کە زیاد کراون دەدرێت بە وتەی ئەو پەرلەمانتارە سێ وەزارەتە نوێکەی کابینەکەی زەیدی بریتین لە وەزارەتی گەشت و گوزار کە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری جاکراوەتەوە وەزارەتی تەکنەلۆژیای ئەلکترۆنی وەزارەتی دەوڵەت بۆ هەماهەنگی دامەزراوەکان لە ناوەڕاستی مانگی ئایاری 2026 ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە کۆی 23 وەزارەت متمانەی بە 14 وەزیری کابینەکەی علی زەیدی بەخشیو بەهۆی نەبوونی سازان لە سەر بەربژێرەکانیان دەنگدان لەسەر 9 وەزارەت دواخرە لەبارەی زیادکردنی وەزارەت بۆ کابینەکەی علی زەیدی پێشتر حەیدەر عەبوودی گوتەبێژی حکومەتی عێراق ڕەتی کردبووە کە پرسی زیادکردنی وەزارەت بۆ کابینەکە داواکاری حکومەت بێت و ئاماژەی بۆ کرد زیادکردنی چەند وەزارەتێک داواکاری هێز و لایەنە سیاسی براوەکانی هەڵبژاردنە ڕۆژی سێشەممە علی زەیدی سەرۆکوەزیران عێراق بە نووسراوێک داوای لە ئەنجومەنی نوێنەران کرد بۆ دەنگدان لەسەر تەواوکردنی کابینەکەی کۆ ببێتەوە. ئەنجومەنی نوێنەرانیش ڕۆژی پێنجشەممەی دیاری کرد بۆ دەنگدان لەسەر تەواوکردنی کابینەکە و دەنگدان لەسەر چوار جێگری سەرۆکوەزیران. خل لە دوای خل پێگەی کورد لە نیو حکومەتی عێراقدا لاوازتر دەبێت. لە کۆی 65 بریکاری وەزیری حکومەتەکەی زەیدی تەنیا دوو بریکاری وەزیر کوردن. پێگەی کورد لە سێ سەرۆکایەتیەکەی عێراق لە پاشەکشێدا لە کۆی 20 ڕاوێژکاری ئەنجومەنی نوێنەران دوو ڕاوێژکاری کوردن. لە ئەنجومەنی وەزیران لە کۆی 25 ڕاوێژکار تەنیا دوو ڕاوێژکاری کورد هەیە. لە سەرۆکایەتی کۆماریش لە کۆی 17 ڕاوێژکار تەنیا سێ کورد هەن.
2: پێگە و بەشداری کورد لە ڕووی وەرگرتنی پۆستەکان لە حکوومەتی فیدراڵی عێراق لە پاشەکشەدایە و لە کۆی نزیکەی 50 پۆستی بریکاری وەزارەت و ڕاوێژکار کە پێشتر پشکی کورد بوون، ئێستا تەنیا ژمارەیەکی کەم بەدەست لایەنە کوردیەکانەوە ماوەتەوە کە ڕەنگە لە پەنجەکانی دەست تێپەڕ نەکات.
3: حتى عملية رواتب الموظفين
2: لكابيني بيشوي حكومتي عراق دا بسروكياتي محمد شيع سوداني كرد خاوني نزيكي دوانزا بريكاري وزارت بو بلام لدوي خانا نشين بونيان لانا كردية كان نيان توانيو بوستانا بربكانوو بو هويا وإيستا لكساني سربا بيكاتي عربيو شيع وسنة دزبكار بون بجوري زانياريكاني كانال هاش ديستا كرد لكوي نزيكي 65 بريكاري وزير تەنیا بریکاری دوو وەزارەتی لە حکوومەتی علی زەیدیدا بەدەستەوەیە کە ئەوانیش وەزارەتەکانی ناوخۆ و نەوتن. پێگەی کورد لە سێ سەرۆکایەتیەکەی عراق لە پاشەکشەدایە و لە کۆی 20 ڕاوێژکاری ئەنجومەنی نوێنەران دوو ڕاوێژکاری کوردە و لە ئەنجومەنی وەزیران لە کۆی 25 ڕاوێژکار تەنیا دوو کورد هەیە و لە سەرۆکایەتی کۆماریش لە کۆی 17 ڕاوێژکار تەنیا سێ کورد هەیە. هاوتەریب لەگەڵ ئەوەدا ڕێژەی کورد لە ڕیزەکانی سوپای عراق لە سەدا سێوە بۆ لە سەدا یەک دابەزیوە. قەبارەی بەشداری کورد لە پۆستە باڵا و هەستیارە سەربازیەکانیشدا گەیشتووەتە نزمترین ئاست. بە گوێرەی دوایین زانیاریەکان، ئێستا کورد تەنیا دوو پۆستی باڵای لە وەزارەتی بەرگریدا هەیە. بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ 8 ئێستا تەنیا دوو کەسایەتی کورد لە جومگە باڵاکانی وەزارەتی بەرگری عراقدا ماونەتەوە. ئەوانیش بریتین لە لیوە ڕوکن ئیدریس خضر سعید لە کۆتاییەکانی مانگی یەکی 2025ەوە پۆستی بەڕێوبەری گشتی هەواڵگری و ئاسایشی لە وەزارەتی بەرگری وەرگرتووە. فەریق ئەندازیار شوان مەزهەر علی ڕەواندزی لە مانگی 8 2024ەوە وەک ئەمینداری گشتی وەزارەتی بەرگری دەستبەکار بووە. دابەزینی ئاستی بەشداری کورد لە پۆستە باڵا سەربازیەکانی عراقدا لە کاتێکدایە لە ساڵانی سەرەتای دوای 2003 باڵاترین پۆستە سەربازیەکانی بەدەستەوە بوو. بابەکر زێباری بۆ ماوەی 12 ساڵ لە نێوان ساڵانی 2003 بۆ 2015 سوپاسالاری عراق بوو. هەروەها فەریق ئەنوەر حەمە ئەمین بۆ ماوەی 11 ساڵ لە نێوان ساڵانی 2008 بۆ 2019 فەرماندەی هێزە ئاسمانیەکانی عێراق بوو.
1: ئەندامێکی فراکسیۆنی سۆیانە لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایگەیاند وەزیری کۆچ و کۆچبەران مافی ئەوان واژۆی زۆرینەی کورسی کۆتاکانیان پێشکەشی علی زەیدی کردو. سامی ئوشانە ئەندامی فراکسیۆنەکە بە کەناڵشتی ڕاگەیاند پۆستی وەزیری کۆچ و کۆچبەران بە مافی فراکسیۆنەکەیان دەزانن، نەک فراکسیۆنی بابلیۆن، چونکە پێنج کورسی کۆتای کریستیان لە ئەنجومەنی نوێنەرانیان هەیە و سیانیان لە فراکسیۆنەکەی ئەوانە. بەسەرجەم کۆتاکان 9 کورسیان هەیە. ئەوان واژۆی پێنج ئەندامیان پێشکەشی علی زەیدی کردو. گوتیشی ئەگەر وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران مافی کۆتای کریستیان بێت، ئەوە مافی ئێمە و ئەگەر مافی کۆتاکان بێت بە گشتی، ئەوە هەر مافی ئێمە، چونکە زۆرینی کورسی کۆتاکان لای ئێمە. لە کابینەی ڕابردوو ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرال وەزارەتی کۆچ و کۆچبەران درایە کۆتای کریستیان و ئیڤان فایق لە بزوتنەوەی بابلیۆن ئەو پۆستەی وەرگرتوو. بابلیۆن ڕۆژدا لەسەر مانەوەی پۆستەکە لای بزوتنەوەکەیان. هنارده نوتی خاوی عراق گشتو تا نزدیکی 2,700,000 برمیل روژگ ده. او کات پلان بو زیاد کرنی بری هنارده نوت لا دروازه رگاکانی دیکی باکور و باشور رو هی.

0: بچيه گیان لدس دادات
1: خربطت المرا علي وقام يطع وقف من حد
2: نخوشه كباري تندرسي تيك چوكا لدرمان خانه كدر چوين هاو سركي چوي ودرمان خانه كو پيو تلكا فريب كون هاتن كميك اويان بدم چوي دا كردو وتيان بي بنا نخوش خانه برگا وبول پيش گشت نخوش خانه گیان سپار
1: يان عم وصل المستشفى هي ميته
0: ترمي احلام بخاكس بيردرا بلان پرسیار بيو غلام كان هيشتا جدگي كسو كاركي دسوتينن اوان پيان وايا هلي پزيشكيو درزیکا خو کاری د دستاني عزيزکيانه بويا رويان لبنکي پولیس كردو او سکالا ياسايان تو مار كردو لبرانبردا فرمانګي تندرستي كركوک چا ورواني گيشت ني سکالا كيا تاوکو ليكولي نو دست پيبكن
3: ابي خوين بين سکالا يك تقديم كن عين لفرمانګي تندرسي يم دز بزي تقريبا لزني کي ليكولي نو دست پيكين وانه تر برام مساركي موافقات وزارشي پي ورګري نو وانه ک دست پيبرين دي پيسنو بكري له بابته
0: بو روينوي گمانه كانو درخصني راستي كان بزيشكي دادي كركوک سامپلي پشكيني نه كاني رواني بغداد كردوا بغوتي لاني پيوندي دار له تندرستي شارکش نزيکي مانګي كيان پيويستا تا انجام كان يك لاي ببنوا لوی آیا درزیه که جانی لأحلام ستاندو توا یعن هوکاری دیکا تاوکاتش خیزانه که لنیوان خمی کوچو چاوروانی داد پروری دا دمین نوا نبز مقداد کنال هشت کرکوک
4: و چانه کولا سری کاجمیر رناس لا بلتنی آبوری لگلتانه بیو نیوی کاجمیر دیم

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اس كتشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها وقرنج بت الفيري بريهمي عازب احسن

0: بردام سرنشتان بو یک یک لا دیمانه گرنگ کان را د کشم ک تیمی کانال هش لا پراوز دیداری مری لا دروش را بردود لا هولیر انجام اند او کارم ایوب رضا لا گل قصی محبوبه سر کرد لا هاو پیمانی او دان کرنو گش پیدان ک هاو پیمانی تکی محمد شاه سودانی سر گزیرانی پیشو عراق سر کاتی دکا دیمانه کی تایبتی انجام ده
1: تحية طيبة لكم مشاهدينا الأكارم وأهلا بكم.
2: صلوات على النبي بن راني بريز وبخير بين بوم ديمان نوية لقلب بريز دكتور قصي محبوبة أندامي دستي سركرداتي هاو بيماني آوا دانك نو غشبيدان وقفتوغو لسر برسي ناوخو عراقو هاو كيشة سياسية كانو كاريگري هاو كيشة هريمايتي لسر ناوخو عراق هروا نخشي بيكاتي حكومة أوي كماوا بو كوتاي هاتني پركدنوي پوستاكاني كابيني حكومة روا باسي هاو بيماني آوا دانك نو غشبيدان دكين چون تماشاي پيشات ناوخو يكان دكات بخير هاتي بو كانال هاشت شرف من بوي
1: ننظر الاعمار والتنميه الى التطورات الداخليه انا سعادتك مع قناه
3: زور سباس شرف من دمبو ام ديداري كانال هاشت
1: قناه الثامنه شرفتنا حياك الله
2: قبرت كردينو بخير هاتي اودان كنوغا شبيدان لريز بنديه كمي هالبجار نكان بو بلام اسا درچون هي لو هاو بيمانتيا بشويك استا كبركيو هول هي بريب على دسبون لجربي هاو بيمانتي اودان كنوغا شبيدان دربهن ريت لسر دستي بارتكان دا لدوي هالبجار اگر ام دستواجه راز بیت لناو پیکاتی شیعه دا چون تماشای امده کیت
1: کیف تنظری لحظه البرو
4: شکران جزیلا

0: اسرائيل كاتس وزيري برغري اسرائيل رايغان دوانا قداري هولكان ايران و جروپا چكداركان نزيق لإيران بو ارشكرنا سر اسرائيل و كاري غري دروس کردن سر انجام يلبجارنا كان كاتس لپامي كي فيدوي دا هوش داري داو گوتي بجوري پيوستي امنيان برريار ددنو او اي هرش بكات سريان يان هول بداد زيان بسپاو هولاتيان امگينيت دستي دبرنو قرسترين باج دادات
1: اگداری هولی دجمنکان مانین بسروکایتی ایران و بریکارکانی بو هرشکرنسر اسرائیلو کاری گرید

0: يغمري خوي جورا صلى الله عليه وسلم رن مايك دوين لباري او سرانوا خوي جورا تنجال القران باسي كدوا يا كم لسوره مريم كباسي باسي فظي افرتي كدوا من لم اجا افرتان هم حكي معنا هم اقلا نبير كنوا روان بيو جيان لي تكناسيا
1: او حكي مو اقلاني شلون ابو جيان لي تكناسيا
0: والله
1: مو كسك زواجك خوشكي مش كزواجك حتما ايوه مش لاقل كسك ابيك ريزي لي بجيريا نازي هل بجيريا حرمتي كسكاري بجيريا جيانك خوشي هبي كسك زواجك لبرسا زواجناك ابوك بخت وربه
0: راست فرمی باز امروز
1: خو کار می‌ستی و وقت داری.
0: والله اگر خو کار کنی بزنی دور کوتنه ل توری کمالاتی.
1: بله.
0: مزور جا عیل کن توشی او حالتها آبیت. او یکم خو کار کنه دو هم نیشیان.
1: فقط آلو دوون با سوش حال می‌دهد.
0: آویه که دو هم زوری برای پیاوا کند بنا ل عفرت کن زوری سرقالی معیشه تو زور جا ل خیزان کن دور که تو خو کار کنه اوی کارش.
1: یعنی تو زیادتر پشگیری خانمانه کی؟
0: والله هر دو طرف نه چپل بگد زیناری.
1: ای سبب منوتد یعنی پیاو های زور خالیشی موبایل و سوشال میڈیا یعنی خالیکی ایشا جنکی پرایز خایا خالی مال کار زور زور خطر
0: او زور زور خطر امرو پیاو زوری بجولن بخومن نه زور بنازن
1: بله
0: و کارکی او زیات پیاو نه بروان پیاو کوم برادرم ایا ک زواجی ک دواله خوز گژنم نه نه
1: بو
0: لبر او ویله روی عاطفی ول روی هستو خوشویسی له دورم
1: يعني او خان ما كان ترخمه
0: هني كان علي
1: هني نعم ليش طبعا خمس
0: نعم نعم شو كان هني كاساسي افرتي زوب كي سيدايكي من جاي جايكي توكا نعيش صار لقل مير دكا اجي لقل باوكي اجي هيك كيشي كينيا بس ثوانيه نعم مديك لقل يا كعبه او تامو لزتي وقت جارانيه نعم قنعدنا ما بلا منه
2: احترام الرز لبين جنو مير انا ما هيش تنامي
1: بلا شي دروس يا كا شي احترام الرز لنا يا الله
2: والله هيجا حل بدايته اقر يعني تو بزنی مقابله کرد رز نگری هر مهما کن هرچی سرودی دنیا هی او بیقیمتی
1: نیه
2: ای تو بیبو او عیبی قیمتی نیه
1: کسی که
2: تای
1: باتی پیازور حذکا رز و خزام میگیره
2: کنن ما تو او یعنی لام روزانه که حاکم رزگار خسی کرد
1: بودی
2: اگر رز و احترام لبینی جنومیر دانه ما 80 سال بن باشترین اختیار جابونه
1: وی اگر تمنی 80 سال
2: 80 سال بی آه بولا برو يعني رز واحترام لبين جنومير دا
1: والله صلى صدوايا
2: وايا بيور
1: صلى صدوايا
2: كان ما يتر
1: بيون دي كان امين
2: نامين هذا والله
1: همو بياويك هي خوش على صدك رز اللي بغيره وخانمان يجبها هذا الشيء الرز اطوان بلم تاوكري همو
2: همو شيء هذا والله
1: الرز لخوش يوسيش غير انت
2: همو شيء زور جا زور شد نامين ثروت وسامان نامين جواني نامين
1: بله
2: هاي يعني تجاري وايا بيور كاني خلق جوانيه
1: بله
2: ثروت وسامان كسو نفوزا نامين الأوانة.
1: شيت.
2: بس رز واحترام
1: ما كتاعها تامين. رز لا بيركنا وين.
2: كتاعها تامين.
1: رز لا وجودي أو كسر. رز لا بريارة كاني لقسكاني لكسوكاري. رز زوز وجوانا. تبي نشيل لسر هاوسر جيري أمستردام.
2: والله إخو أو أمستردام مش شاكو خرابي تاعنا توي تصنيفي كي. يعني بلي
1: صد لا
2: صد هم يخرابها هم يشاك ناكري أو شتى
1: بس يعني أوصل جري
2: نسبة شيء نسبة شيء خرابي تاع نسبة شيء باشي تاع تربية وركان نعلم أو احترام الرزاء بيني ناتواني هني كي بلي صد لا صد هم يخرابها صد لا صد هي زور شاكة هي
1: زور راسي رز خوش إنك الرز هذا كم ديرو ربك تبي نران أو كساني كهالصل جريان كدو هالبة سما بينن أو كساني شكا سلطان جاكز بيان قرب عمش قريت هو شيء بوهوان أكو كسيكا
2: والله بتأكيد
1: أزمونة هيا
2: بتأكيد والله أزمونة منيا بلان بتأكيد
1: أزمونة هيا
2: يكشد هيا
1: بلى
2: بس رز واحترام نبي هيش تقيمتني
1: يعني ليرة و عمش قريت هو بوه نوي كتكايا
2: رز بوه بو همو كس بو حتى بوه جنجا ها جنج توزر تجربينيا مثلا عمرائق و هرزكال لبيز بس بين صالة تجربينيا
1: بلى
2: زاني ومقابلك ورز لاقري بيت دوا باش
1: بله
2: زاني وب بقياسي ببيوري بارا او بيوي ببيوري كسو نفوس او بيوي بيت دوا شاك
1: لا
2: بروي دلنيا بالرفيقيني وريته به

0: والله
1: أرولان
0: تو أكو جنزك شون لها حصل جري تيجشتوي حصل جري لا يتوس شيء
2: حصل جري بمرأي متاوكلي دور واحد كاتك دور واحد براسيت أيتيه قبل أتر أبي مثلاً لجير صخت يقع
0: كوبنو
2: كوبنو
0: والله بعشرة عندك كسر يا علي جواني عشق لو بينا جيتو كسرك خوش جواني كلو بينا جبرابو قصانة هي
2: الزور بارم لقل يعني لقل قصاني بزور خون يعني تو شيء كابيك هنا جيت وقعدت تو هربا هزار ولا يعني كسيك تربية شان تو كيلو بينا جيت وراينو كيشي
0: جواني عشق خوش يسيل وياك
2: فيك
0: وكان كله دس عليه
2: راسته
0: واه يخوب يعني
2: تر
0: زمان بيا مشه بيلا بتشاو بيو مشه لا قال لي بيتو لاش صار بيا اخو وكو جنجي كي وكو اخو دوكو فنكاري زانكو شي يعني جني مير جوانا كات مو شي بشكل لجنجان متايبات تو جا هاوس الجيريا كان فار فتره سارد بنو يا اخو طاقه انا مني
2: سارد بنو هي يعني ما لشيتو مقاتك كسقبر
0: كرم قربي
2: والله زوزو قرمي بس خوش ويستي بردامي هي لو اني خوش ويستي كم كات
0: خلاص صار سارد بنو تار هذه بشراندني او بيوانديه
2: اگر ببروي من اگر او دوانا اوا من واحد بسرتاكتين خوش نيستو
0: هي لسر اواني خوش وسك راسنا بو
2: والله انا بري دوك الزور راس من قالك بحياتي ناقه او كي بيوندينا مينت
0: باشا تو ان شاء الله للذحات واقر حافظ الجيروكر بلانت شي خونت شي شلون تيجي جواز بي نموني كي جوان بي
2: نموني شلون اجا جواز قالوا ك تو جواز بلا بيجشتنا بوني مني كوي بس ماكر قال لي جواني عشق لوا ك بيجنا كان وفهمه تم لقلا يعني وتوني وجواز
0: عشق لوا ك
2: بيجنا او قال لي قال والله مو كتوبه

0: è stata Saldecaria. Saldecaria. Au sei au cau boa a jimen boa na sim au bo ther de yemen bo ni ma
1: au bo mala
0: kei wa yemen bo nam bel da ther au a se di di halu sa wa zaran zini zaran na gal mala khazurana le yek zura asia
1: swana
0: le yek zura خویو من علکانی یک جور بود.
1: قناعتش یعنی بود یعنی.
0: قناعتش یعنی هبو احترام هبو رئیس هبو پرسورا هبو ساکز وجودی کس نزدی.
1: او خراب هر کاته.
0: تو خراب.
1: وجودی کسی نزدی جیانش تامین نمی‌کنه.
0: جیان تحتی می‌بی.
1: باشه نصیحت چیه بوکشان؟
0: رضایان لیکن بقصی مالو مردی خوان کن بقصی درکی نکن.
1: نیالن هیچ کس تا داخل جیانی هم که.
0: بیتن نیانه و. لە گفتوگویا لە سەڕیانا لە ئاژاوەیانە بە لە ناو خۆیانە بێ خۆیان بیکەن
1: زۆر کەس باسیەوە کاڵ هێر کاتێک کێشە و گرفت چوێ دەرۆی ماڵ چارەسەرکردنی ئەستەمە بێ
0: ئەستەمە بێ ئەبێ بە ویدویتەی سەر زمانی خەڵق
1: لەبەر
0: ئەوە هەل لە ماڵەکەی خۆتە خۆت لەگەڵ مێردەکە و حلیکە لەگەڵ خەسۆکە و حلیکە بڵێ ئەم جارە ئەم غەڵەتەم کردووە لێم بە بورە خەز و گیان یا بە مێردەکەی بڵێ بڵێ کاکا تۆ پیاوی منی من ڕێز دەخەمە سەرسەرم تۆ چی بڵێ من ئەواکەم بزانە ئەو پیاوە نوێژی بۆ ناکە ئەگەر ژنەکە وا بڵێ خزمەتیەکە زیاتر ڕێزی ئەگرێ
1: خۆی
0: بە احترام ئەگرێ من شەست و حەوت ساڵ لەگەڵ مێرد مەژیاوم سوار ساڵە مێردەکەم مردووە
1: خۆی گەورە ئافریکا یارەبی
0: خۆش بی یاخوە
1: شصت حوصل صار تمنى هيا يعني اللي قاله هو بيا وبرزيا
0: كشو سمبيك الدواء أو ظل من قبرة الدواء
1: بلى جاوزي تمنى إشتانا
0: بلى
1: بلى بلى يكتان خوش يسوع رز يكتان بلى
0: هر رز يكمان قرتوا إما خلقي كان يسكاني لكان يسكاني داي سليماني أصل باو بابيرم
1: خواتا ما أدري إيش
0: لا كان يسكان هبوي
1: خوانا منو زور كا يا أخوان تبس ملايك سبر الزكان يشد بأوان يشيك دوخ سمان بوبك سلام يا أخوان تبس مايك عزق بارا يا أخوة وزيك كمي نزيقي تولى دمتو زاتو نابي هبو بيو بمجداني شم
2: نانا قيناك
1: نانا نانا أسايا أسايا أزور سباستو أقر كم بلاي بكورتي با کاری خوشبختی یا خود سرکوتین لنیوان شنومیر دیگه چیه؟
2: پیش اوی جای بی پرسیارکو با موانه اما زور زور حزمان لبرنامه که برای

0: ورزش جيانا
1: ورزش زانستو قلبونوية
0: هزو مانوية بتنياش توبي بينيا
1: من زانستيانا شروفا داكم لورزششدا توشايني راستيت

غلطان بردوام لدواني كي سرو عبد الواحد وزير جنگي عراق لسر بيزبوني آوي دجلة كاردانوي غوري لكوتوتو لباش لدواني كي وزير جنگي عراق لسر بيزبوني آوي دجلو مترسي خوي لخواردني ماسي ناوراستو باشوري عراق كراي غياندبو باش راي پزيشكي راستو خو ببه هيت چار سر کردنك دخلين ناو رباركانو ام لدواني كاردانوي لكوتوتو وزارة تندرسي عراقش ولامي دايا راي غيان فایروسی ایدس لریکی او خواردنوا ناگوازیتو پاشا رو پزیشکی کان بګوری رکارکان لناو دبرید باب زانین لا بغداد و چون باسی ام بابته دکریت برزان ملامین پیام نری کنا لاش راستو خو لا بغداد و لګلم دبیتو زانیاری زیاتر لباری

0: هاي اسمع السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: هاش شكون دم مباشر؟
1: يا خيبه يا
0: خابي ودي. فماوي. هنجي دهني ارو.
1: والله علي.
0: شن سبتي بابا
1: اخر؟ هاي تخواز انا ليش ما دامي دهني دني ما دامي.
0: ليش انا شاي ان شاء الله حاضر شاكر يا مام صياد قال ما شافي بابن بلو كحاجي جا قدر شو.
1: الله فيكي.
0: ولا باس بي ساعتي وانت ان شاء الله ما شافي.
1: لا ان شاء الله تل كمان.
0: دبي ويبي.
1: يا خوافي.
0: يا خوافي.
1: خيبه يا خوافي. Yeah.

0: تو بخير هادي كتشوما
1: بلي اسك تشوما روجانال دبشو مريازة يا بوها غيرينغ بت الفيري بري همي عازب احسكي

0: لك كتبك عملة ترسي مذمير مرورة وقاد نديبين ما ويو دابا يا جوانا عمار جيرورا سري بيني ما ويو
1: خلي ولا أسر ديبي أنا بعد شوي خراقين كاكا ولا
2: يا
1: دي دي دي دي بينا بخريوكن دي بينا أبا تيكن دي دي دي أبرا لبا تيكن جوكي خريوكن جوان خريوكن دي

0: أو لدان يعني لا تقينوي أو لغمانيك أو لغمانيك اللي كان داو أو كان كان داو دان درابو البكشتا كان دا تقنو بطيبة كشتي أمرو أما تقريبا هالخونية وكدالي إيران لدوخي شي زور قرز دا بطيبتي دواي خصنا سر في شاري أبوري سر إيران كومالا في شاري لبطيبتي اللي هي الفروكواني اللي هي اللي لا آسي درياي ورينك ري رين دان وريقلي كدلنا فروشتي نوتي إيران او انا واي كده ايران لدوخه شي زور قرص ده اجيت ما لدوخه شي زور قرص بزركات او ابلو خ ابو دي خراوت السر هرمز لخوار او كان هرمز بتايبه خراوت السر نوتي ايران ايران يخصو تقناق شي زور سخت بتايبه للري ابو دي هو ولا ري داري هو يعني اسا دوخي ايران بدوخي شي زور زور قرص ده بر يعني تو كده لي يك دو غنيه غنيه بارا بيناغاتا ناغاتا 2600 دولار بدوخي ايران لروي داراي ولروي ابوري وزور زور قر بدوخي شي زور قرض داتي ابري بويا ببرواي من ايران ايران ديويت او ابلو قيل السيتي بشين بهر شي ويك بيت شلون او ابلو قا شينت او كاني كان داو او كا فشار لس امريكا بكل سبب رجون دي كاني امريكا بكل ناو تشك بشي وشي جشتي لا او كاني هرمز او كاني هرمز استا او كشتياني يعني او كاني هرمز داتي ابري لسلوبي 38 ساعات رابردو تقريبا بينس كاش تكراون اما
1: أستا
0: امانه اما اما زيغلا بالا ويدا وهروها محسن رزاي باشكرا دليت امان زي ايما او جاره لا اگر امريكا ايما هم اما دكاريك مان كدي بو اگر امريكا هرش بقات اسر ايران او جاري اما زكاني ايما تشنا وول ستريت جورنال دليت با وول ستريت جورنال باس لواك كا امريكا اب ايران بلاني هيك كيبلي انترنت او هلا انترنتي كباو كان كندا داتيا بريد ببرد قتيب كات اما انا بيش هاتي مترسيدار لا اگر اگر اگر زنگ كدري جب تشي شيان زنگ كد اسبيب كاتوا وهر وهل انا اخوي امريكا اش داف شاركان لسر كوماريا كان بتايبتي لسر دونالد ترامب و كسنز كاني روج بروج زياد لي بيتو اما انا او دو خانه بما انا لين كا قناقه كا اما لا اگر زنگ اسبيب كاتوا برو قناقه تشي مترسيدار الروين كاريجري ام زنگ لسر بازاركاني اوروبا لسر بازاركاني خليج لسر بازاركاني دنيا باش وش گشتي روش بروز زياد ربيت باوركي استل اوروبا كاريجري او زنگ وليك او تكاني او زنگ روش بروز زياد ربي لسر خلق لسر بازار
1: راستا
0: اوروبا وهروها بيگومان لهموش او مترسيدار دوخي ايران ودوخي ولاتاني ناو چكش باش وش گشتي برو دوخه چي زور قرض دروات لهمان كادا ايران اگر شركه دست ببروي من اگر شركه دست بكاتو اي ما خوم لما لبردم كوم السيناريو دي بينينوا ايران است اوي ديفيد اوي كم اشكرا باس دا كات وول ستريت جورنال باس دا كات طلع ايران تلاني هي هي شي زميني بكات بو سر سن ولاتك بو كام ولات ايا بو سر هريمي كردستان وعراق كا بيگومان بيجي امريكا اللي نماوا هيرش بكات سر او انا اگر اگر بهاني حزب كان رجالات كردستان نبيت اكريت اوج اوج بكريت واكريت هيرش بكات سر ولاتاني بشكل ولاتاني خليج ولاتاني كنداو كبيجو بنكي امريكان ليا اما انا هم
1: دكتور
0: سيناريو
1: دكتور جواز لو هرشل طواوي ولاتاني كنداوي شكا يعني يا سبا سعوديا بن منور جرين براستي السعوديه يعني لدوخي كيزور قرصا لدوخي كيزور دجوارا يعني او خريكا قريب باب المندب بطاوتي لي داخره للايكي ديكو قريب هرمزي لي داخره للايكي ديكو شو ببردوامي فروك خانكاني شاركاني باشور رجاوي بردو ما نكري للان حسيا كانوا و راستا لماوي رجاكاني رابردوها پیش کوتنه بوله لان هزا کانی سر به حکومت یمن که لان سعودی و پیش گیری کردن بلا متا و کوسته با شوی کی برچاو نتوان را پاشک شبه حسی کان بکره یعنی دوخی ولاتانی کنداویش تی خستوت دوخی کی خرابه و بلام اکریت چار سری امانه یا خود ولامی ولاتانی کنداو چی به بوم پرسه دکتور
0: من ولاتاني كان داو خوي اواني كزور زر من بوين اللي مشرا خوستا او او يعني او دنگ ببرز بوتولا اوروباش بتايبتي لا اوبوزيسيوني فرنسي لا اوبوزيسيوني الماني او دنگ برز بوتو كامشرا امانز لداني اوروبا وامانز او خليج كان كاول واقع دبين امانز لدان لا لا, لا اقتصادي خليج كان يعني او لو شركه دستي بيكتاوا لم لا مانجي كوتاي مانجي فبراير تا استا او كزرر من دي كان بو بدر زي بلاتاني خليزي بونا و ولاتاني اوروبا بونا يعني امدو دو دو شونا زرر من دي زور غور بونا لا ليدان ولا هيش كنسر ايران دا ايران اشتواني تي هم او كردانانو برام بروانه بنوينه تول داخسني غرو هرمز وهروا داخستنی تارادی گروی باب المندب لیدان لآبوری و اقتصاد

ميران علي بلاو كردنوي نويترين برهمي را اغينت وليت ام برهما يكي كلو برهماني للاي خوم زور تايبتو بهيوام للاي بين ركاني شموابه قران يكا بناو نشاني مجبورين كوابر يار ميران علي لا ركوتي بيستي امانغا لا شانال يوتيوب خوي بلاي كاتو ميران علي لماوي نزيكي سالك دا زياتر لا شوار برهمي هنرين وي بلاو كردو يكي كلوانش دويتك ببجي دستيرت لگل هنرمندی کوش کردو اردلان بکر که زیادتر ل 3 میلیون بین رایی ها بوله یوتیوبا و دنگ دانوی که زوری درست کرده بر همه.

0: عمران يوسف كانال هاشت دهوك
1: لدوانكي سروع عبدالواحد وزير جنگ عراق لباري پيزبوني او آواني كأو دلت با هوي پاشماوي پزيشكي و پيزبون و دجلل لرغي ماسي او آوانوا كبخريت نخوشي ايدز دقوازريتوا كاردانوي زوري لناخو عراق درست کردوا كاريگري لبازاري لسر بازاري ماسيش کردوا لپاش وچانك لسري كاجمير باسيان باوتدكم لبغدادي شوا برزان ملامين في أمريكا نالهاش تلقى لهم دبيت.